بيك سيزوان اگر روشه بيتا ولا حرب ماتان شيت الدكا مست الدكا سوين ديش دخوم كرتو بيتا ولا تا عبادي روحي خومت بيش كرتو حتى بمينم خوشم دايه